0: نمشي كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتمل وتمد.
1: راديو بيفهمك
2: راديو يلا